0: Eminem, Rihanna, da scelta throwback al The Load of Love, The Way You Lie, Jamie Ternway, Non Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Al Gemma Felodo, che sarà o Seba Unofs, Halissa, Bonjo, Gbira, il Bira Hullum, da Intkem, da scelta Eduard, Incontri, Skomdi, oġveru. Veru.
2: Ku, u t-labni kom t-bat unna ftit fuq 9300897, u batet inna, jo batet inna, zoma, Alicia.
3: Mela, Bonjo, Berba. كنت من هزل وكنت من علي يلي يعت واحد الدار
0: سنة سنة سنة دم تنسى ماش اي سافوكي تا عليشا
2: اكا تنيت
1: اليوزر نيمك ما وصلتش عطيه
0: تاعت اتحدين عليشا
1: يوجات تيوز على الموبايل تاعت
2: عليشا يستايكو
0: بونجو هنكمبلو
3: اوه اتوي واتسع نهرة تنجيب لفريت من الكاميرا تا الكاميرا دسفل وكالي نعس عم الكشينا وزاد كيف ندخل في الكشينا نار تتفاجأ أمي مسخة والمستهية شوف يمين تكون ده شيء قدم أمي وصحابة اللي تلات انفتحوا تبلاني
2: أميزي لولي كابرسونا ما يستهيش يك تجريلو جيمي كاردون
0: لا ما مش يكاي جو صحاب أمي هل تسمباتجي سمباتجي عندهم episodeك
2: انزايت قدم البريم probably انتي
0: لا لا لا ما ديم انزايت خافنا بستي ام لا هو انت اك امبارتسانتي
1: grave grave grave
0: io che imbarazzanti sapeva hafna prosa kbira Alicia ma la fuggia sat min kindal person ecco c'ha Alicia che io c'ha hatti khor em 9807 batuna da shein incontri scondi insomma stai zina and come incontri scondi bella
1: na incontri scondi hai una giatli albira
0: hai donna ta hai
2: fresca fresca
0: a shek del jema alegji alla farit shei scondi
2: commedia un po' di nebes
0: in complo

0: الموضوع ده عشان ده throwback تكون تريدا بيش تبدك تبدلك عشان الويكند
1: بالأول ترافيك ما
0: دخلك ده شايف الأتموسفيرة إكو بونجو كبيرة اسمه ده الجيم الريل زينا اللي كنا حفلة إن كونتريس كوم دي بدنا نتكلموا أو إيش صار التوبيك تاع الجيم وكنا حفلة نيس إسوق شيء حاجة
2: قاضي سير لا تمحى
0: لوكالي قاضي قاضي إلى اللي كنا حفلة نيس اللي عدوا منا دي بشرة شوال بالجيم برو وين كيف وكل ترين ورا للدسكوتينا داون لفريت البيراخ اثنين اللو جو بين كونتروس كوم دو يهور وين عدنا ما سمعين يخ يك هلبان بين الريت يك يوش بوك مولي ينزل فوست إلا ديش نبزغفنا متى وين يكون خيات ان كونتروس كوم دو تيا وين فيديك
1: ينا كيف طب اثنين سوما طافو لي اتنشتريش يمكن في نستنيش و اتنشتري من انت برسونا دا شي فامو وصال بيني في مالتي
0: سوا alright
1: او دانت نلتقى مياو لول دربا البيرخ
0: ما دان مياو بروبيا
1: ايوا شدنش من انت او انسر تايتو ايات فلوفتشو امك او ينا فرا ندايا من يوزا الكلمة قلبي في سيتواتيوني في بونت سبيشامنت بوليت
2: فهمتك
0: قلبي فرا عندو عندو راجون
2: نقرا بيرسونالي قلبي
1: وندور فوق الكبير ويايد لي وطايت نفشلت نراكا وقلت له جراتسي قلبي
0: فيرا فيرا عندو عندو راجون
1: ما كنتش راجون
0: سكوندا سكوندا
1: تايد
0: له قلبي وضربين لقات ما كلمته
1: ليه فخايت الاسل حات ما قدمت قلبي هي نعرف تفايلة زوا قلبي تلو تانكيو قلبي
2: كيف لك قلبي
1: مالا نحسب تانت اينا فجوم ينا متى نكون جدا والسوشيال انفايرمنت
2: نحسب كنا تجي ستريسيات
1: نجي ستريسيات ودا بدات نيت الكوميدي
2: لسا مش تعمل لسا
0: اهيرا تلو برو يا حسرة كانت كانت
1: لينا سبار
0: تحسب اللي جبين فيرا كانت تكون اهيار
1: جبين
0: قلبي
1: جبين
0: اما جبين اورايت باش باش ذاك مو اورايت
2: اهيار ما قلبي
1: شيء

0: Benjamin se taken high راح لايف في تشانس انسوما اللي راح لايف كيكو عدى على الفينالي برو ما نشلوش ايوه جاب بالفرازي اللي تهلس مش اللي تهلس اللي تديك على الفينالي باي برينج مي تو برونو قال داو كل الاتيسمو وهيك ريسبوند وهيك
1: سمبلي سمبلي تشي حفنا اللي بتشا شنطه
2: ام وين طف كيف مسابه التليفون جيلي وتكون علينا تكون نكتر كونشترات ما مشتاق
1: ترى تاخهم هند طيب حفنا بنجامين ما يستوش يستناو نمرو بليت 97
3: لا جفيري شامبلو لك من فين شامبلو لك تتزرسبوند
1: يك بات المسج مايت از ويل كل تلفونة تلتريتشي فيت ويجي باب بي برينج ميتو برونو
0: بزال وقت قبل مكتب من الكبار تانا بونجو جيمي تارين وين This
4: is Bay Breakfast في شفاك لك دالهوس الجارت سايفين الريحة على الباربيكيو برا حبيب داك وكل تايب Sip il-barbecue li jotta lik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue pratiku b'stil modern, camping gas. Tieħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettanta slow cooking, grizzly grills smoker barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR plate grills. Outdoor kitchen personalizzata, Brabura built-in kitchen barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tijak, l-stil tijak.
5: Nan, dan l-ħar versi jisinħosni għajjena.
6: Tafxi smajt li meta tiekol ikel ultra-proċessat, għandu dak l-effett.
5: Nan, ikel ultra-proċessat, xinu?
6: Ikel bħal gallettini pakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal-ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjena wara.
5: Ma kontx naf li l-ikel jisir effett waqdaqshekk?
6: Mela, aħjar tipprova xi ftit lewż jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
7: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
8: Thinking of a new bathroom? At Bunny Boutique we offer premium showers and bathroom furniture from stock. Book your appointment and enjoy 20% off. Visit our Paula showroom or go to bunnyboutique.com.
9: What could you do in 9 seconds? Get some clarity with the brand new 9-second laser eye treatment at St. James Eye Clinic. Incredible but true. Just 9 seconds per eye with our new Smile Eye Laser. stjheyeclinic.com/9seconds for more information.
10: This spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury with our spring sale offers. Oxford House, a retailer you can trust.
11: Għandek bżonn rigal fl-aħħar minuta? Jew inkella xi television ġdid? Klik jagħmilhielek faċli. Fittex dak li trid u klik jibatulek l-istess ġurnata. U tinkwetax. Klik jieħdu sit l-installazzjoni wkoll. Kif ngħidu aħna, din hija l-wieda ta' klik.
12: We are taking the next step to provide the best elderly care. The government is investing 1.3 billion euro in a new 300-bed hospital, an innovative project that will further strengthen the quality of life of our elderly population.
13: Bridgepoint Spring Sale is here. From Monday 27th April until Sunday 10th May, enjoy discounts starting from 20% off all kitchen and bathroom fittings. Upgrade your space with premium taps, sinks, shower fittings and accessories. Explore our showroom in Ferdinand Inglot Street at Tard or shop online at bridgepointmalta.com.
14: Jamie, Taryn and

0: كيف نسمو فتر اتنا اصايف دو اليبا تفكرنا let's get physical على لودو جيمي تيرن وين on بي breakfast hashtag road to summer body
1: yes
2: ايه alright okay
1: انت شي خسبتو هي خسبتو اتينسن ودا عند لودو
2: سوري فهمت موتي هوردي
0: ما لاش تعمل في الصايف انت
2: لا لا لا مش عليك انت صايف
1: مرو وي get physical تهبش راسك
2: بونجور تتايدوش قدام الناس
1: مش نترني او يحسن
2: اسمعوا نتايدوش قدام الناس
1: ما المه محمود مش البروبليم تاعنا
2: لا لا لا لا لا لا لا مش كل واحده
0: ينا بتبلهوني بلحتوني ذا الوضو اما اسمع نتكلم عن شيء دوار انكونتريس كوميدي اللي كنا ريسنتمنت ان حفنا الناس تبعتوا لنا تشبينا واحده تا تشامبيون من عند جو
1: جو بورتش
0: بونجور كبيره جو التنايك
3: بونجور جايز
2: بونجور
3: بروسيت البروجرام
1: ثانك يو هي
3: ملا هنيد لكم تي اي بلا الصيف لي يخور مرنا البيتش وش هن تيجي يوبيا تغسل المالية وشو قماني بلا بلا هو عندي نعبتيو مش طيب عندي فوق ورا عندي بكيارد ده شيء مواربع ومور بيش ننشر الشو قمانو كيف نولي ايديا ونعمليك نارا نيبر جوتيا يلا
2: اوه
3: ماي
0: كان بلا هوية جزيات نصرومي
3: عاد مسلوم اللي ييد لبونجو ومبشي راسي بيش نيد لبونجو
1: اما
3: سيلنسيو كبير اتما كومنتالي
2: ياس
0: انسي
1: شفتو بوست راجل كبير
3: باتيز المينو
0: vero
3: l'imbarazzamento la sait at least maybe he tries to feel to make me feel comfortable in my at my dilcom tal genne ar wina huta kiojbo
0: confermatenna confermatenna isma kara era quel giallo in huta
2: flash un batte te faccia quel yum cinto rojbara like higher bungee
0: yin and vitna meladi jili meta nitlabish bish non shko shaja un kala bish na la shaja mil
2: من
0: فوق اللاين نطلب البوكسر تما لاير بحال سبيتشي وجيلي
2: البوكسر مش جرافي
0: ايوه ما فوق البيت طف كيف تفاتشاتا عندهم شي جي سولاري اكتر
1: يريكو نهرج
0: كيفك
1: بالبوكسر زو
0: بالبوكسر ايوه ناف افوليا ينا لوم الجورناتا مش ليادني
1: مش جودارك يات
0: اما تكنيكامنت يطال لابيرتو
2: ازات نفهم اما لا بوكسرز ويا تادي
0: دي مسكينة
2: جو كانت هفناري هسرة عندك راجون توسكك
0: دا شيء تثرو باك مش نكمبلو تي ال سي نو سكرابس فور بيس
2: بونجو

0: واحدة من الجودة تايلر سويفت إليزابيث تايلر راينو غيلا هناك
1: أسهل ليزن سبيتشا هنا استأسيت الراين شنو لك البوس اللي جاب فوق السوشيال ميديا اللي جاب لزيات لايكس ومش عشينا اكتر منك هويك مش
0: تتش بدلس
1: عين دلنا مش فوقي وفوقك دلها جاينا عش رايت بوس فين جابروا لزيات لايكس من بوس في الدنيا جبري سسة سالوم من جورناتا و posto muwa esempio Ronaldo taking an ice bath 35.7 million likes
0: ash ice bath ashi mish Ronaldo ashi ma nistax nħu ice bath u naqla dawk il-likes ora nishtiq naqla ashi 1 million likes
1: imma 2000 taħsibha fuqek di
0: u ashi naf l-emozzjoni li titfawwiċċ jekk inti kif tagħmlu biex tispjega ruħek tipo
1: Imminti, għax ma tipruvax tiħu ice bath u tara kemm iġġib likes.
0: Oh.
1: U forsi iġġib iktar shares mill-likes.
0: Jekk tu ice bath, inti m'għandix dubju li tmissom inti kiek u dak għax inti.
1: Għax mara?
0: Ale?
1: Għax mara?
0: Qed tiddawwar għalih, għax qed tiddawwar għall-familji, le? Għax inti.
1: Mela xjien.
0: Għax inti social media influencer.
1: Anke inti influenti.
0: Ma
1: l-artisti.
0: Minti.
1: Kollok drama.

0: وكل واحدة من الجودة تانا الجيمة ورن اوف سنارتا another 54 Ultra اسمها Talk to You راينو جيلا هناك
1: Good afternoon يك نايد لك سوا لتوم من جيري كارتونز
0: سوا لتو ازا
1: لا 86 years تمني
0: 86 years صف شتيت 86 years
1: 86 years كنت راه
0: ما اسقوب
1: انا ليا
0: والانتيك اني بريفيري انا كما كنت انتيك ترى اكثر كاريوسبوني
1: المودرن ما كانش جوفني ما ازن الصوت
0: كاي انا
1: ياك كنت ادينا لا نمتي
0: ما كان كويس مياك ياك اللي من جورنات ايت فوت من جيري الانتيك بس ندي انا راه ها فيكم مالك البريد وقت وقت نيكول يلو تفاي مش اول دربارا اينا فايتي الفيل اللي كنا نرها ومت كنا زار وادنا نهم تلو من جورناتا
1: Fresh Prince of Bel-Air يلو 36 years وكل
0: واو 36 years كنت راح انت Fresh Prince of Bel-Air
1: مالا بلا منت نافو ازين الدسكا
0: فيرا
1: ايفا مش هنكن توقع شاي لنكنتا مش هنكن توقع
0: اوهي بقال بتشا زايرا اوهي this is the story.
1: Ezzat. Ema, insomma, għandi lista ta' shows oħrajn li qashat hemmen kemm għadda żmien minn fuqhom.
2: Malta's number one hit music station. Hey. Quench your thirst with our limited time offer. Buy one coolie squash and get a Fontana 2-liter bottle for free. In stores now. For good times, just
3: We are taking the next step to provide the best elderly care. The government is investing 1.3 billion euro in a new 300-bed hospital, an innovative project that will further strengthen the quality of life of our elderly population.
4: 50 years of Mr. Riley.
5: By Mr. Riley.
6: Who needs the beach when you've got the ultimate wave of flavor? Rauch Mai Tea brings you summer in a sip with real brewed tea and exceptional flavor that'll splash you with refreshment. Rauch Mai Tea surfs up on flavor.
7: Looking for shoes that keep up with your day? Discover Echo, made for every part of your day, combining premium comfort with effortless style. Shop online at mt.echo.com with 24-hour delivery across Malta.
8: Fil-pjazza sarraħal tana ta' kull fil-ħodu.
9: Jilta għawżew ċirwet tajba, iwassulkom aħbar.
8: Fil-15 ta' Mejju, 70 sena ta' mużika tajba, 70 sena ta' sigurta' soċjali.
9: Il-konċert ta' dar il-Mediterran. Jien hemm senku.
8: Jien ukoll. U l-krema tal-kantanti Maltin, Dobni Galja se jixxi. Dħul kollu għal Community Chest Fund.
9: Jien se nippreżenta.
8: Jien se nippreżenta.
10: Biljetti minn showshappening.com.
11: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burger Cara.
12: Sip. Scan. Score.
13: Goal!
12: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
14: Mom, can I have a snack?
15: Well, go on then, as it's playtime.
16: Say hello to Puffballs, the light snack kids love. Full of flavour, gluten-free and perfect for playtime, snack time and kids on the go.
14: Yay! These are my favourites.
15: At last, a snack they can enjoy and I can feel good about.
16: Puffballs, cute, tasty flavours made for kids and even more fun to come.
17: The fashion world is back, and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
18: I just love my job.
17: Now facing off against her former assistant turned rival.
18: And all I need to do is bide my time until you fail.
17: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada, too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
19: Traffic.
3: With Joinwell FXB.
19: Traffic.
3: New showroom open off Imre Hell Bypass.
0: Kien tarak zejedek il-traffiku ġbira, specialment qabel il-weekend, tiġi xtegli. Innata fuq Tribun Marrat wanka kien id-Grovit jimmarkaw Xomor fuq l-lista tal-adress Juni Sejrina l-San Paul il-Bahar, kif ukoll tajb ninsemmi Triq l-Arbiel u Mikelanton Vassalli kemm għall-Pembroke. Kif kolla San Ġiljan, iva San Ġiljan dal-ħiniet ippakkjat bit-traffiku, please, għal-ġitt tiegħek evita dawk it-toroq, speċjalment Triq George Borġ Ulivier, Triq San Ġorġ u anka Triq Mikelanġlu Borġ. كيف كنت ريجيونالي وكولي تي ماركا وحمر فوق الاستدانة مشينين أس إجاميات بترافقو إنا حتى المارس عمرو بايباز ريسيوني لكتر مهلا لين الدومورو وطريق ديشمبر 13 كيف كنت زبار رود وطرقهم بيش كمان حاس زبار كيف كنت الفقورة فالصوت يكي مش ترافقو كل ما سميش دالكينيت فوق سجي حتى ترو مالوين ما تكون شتريد قبل الويكند ما مصمع لقتا سنو فوق الواتساب تانا 99-0087 نكمبلو واحدة من البارتانا فورمر نمبر 1 based on Fort Ray, where is my husband for Bay?
5: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
2: With Marilicious Puffballs. Get ready to snack differently.
5: The

0: تسمع الفلاشية أمي تشير ليدر راينو جيلا ونكو احنا عفتت منو تيلو بدنيا فوق ليدن سينما سو بالشير السنة يدركم واحدة فوق دي ايدن ايفا جاي الويكند رفريك كنتي التاكسي بانكا ما تفعل بالازم بتمر ابزم مكم خفنا شتس تتعملم السوبر بول اكس بي اركيد بيكر يوكي اكس بيوب دلتا سترايك الليستا تبقى الدايج فري اسمه من يقبس ابزز دي ايدن واكتر انفورماتيوني بسول توانكا بشت بوكيا فوق bay.com.md
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the Friday throwbacks, old school memories, and all the hits Bay made famous.
2: From 1 p.m., it's Jay Kushgiri with the ultimate lunchtime playlist. And

واحدة من الجون دانايل هورن Little More Time راينو جيلا هونك السبع نقسين كوارت لحار كوارت قبل ما ترجي ترتورنا شانيل ووزت ورا كلاب كالتشر زمولك كومبانيا وكل الجيمة فلاشية الليلة كيف كل قادة فلاشية كنت من لقوة دي جيز كل في ميكس ويت الليلة MNB زرينز غابي وانكا LPM وادا غابي زرينز LPM وانكا جي جوي بين الدسة فلاشية وانكا السياتة في الأول واسم مني تتلفهم